0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita mensyukuri usaha berterusan kerajaan melalui projek Solidariti Wakaf Juta Al-Quran yang dilaksanakan secara strategik oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Yayasan Restu dan Yayasan Wakaf Malaysia. Projek ini bukan sekadar mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran, malah memperluaskan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia melalui penerbitan terjemahan dalam 30 bahasa antarabangsa, termasuk bahasa Inggeris, Melayu, Cina, Indonesia, Khmer, Tamil, Thai, Urdu, Rusia, Perancis, Jerman, Sweden, Denmark, Portugis, Greek, Nepal, Hausa, Swahili, Bengali dan lain-lain, agar lebih ramai manusia dapat memahami mesej suci Al-Quran. Pengedaran Al-Quran juga telah dilaksanakan secara berperingkat ke pelbagai negara di Asia, Eropah, Afrika, Amerika Utara dan Oceania sepanjang tahun 2024 hingga 2026 dengan kerjasama Kedutaan Besar Malaysia, Institusi Islam, Pertubuhan Masyarakat dan Rakan Strategik Tempatan. Usaha ini membuktikan bahawa amalan wakaf dan infak bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, bahkan menjadi amal jariah yang pahalanya berterusan selagi Al-Quran itu dibaca, dipelajari dan diamalkan. Justru marilah sama-sama kita menyokong usaha murni ini dengan berwakaf dan berinfak mengikut kemampuan, agar lebih ramai insan di seluruh dunia mendapat hidayah melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دولي مها مليسري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبه دولي مها مليسري بدك بغندا رجا برميسري أغوم رجا ذاري الصوفية. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايا من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah
2: disiapkan. Ya, Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat yang kita sambung siang menerusi Nasional FM dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya hari ini Harta Ujian atau Bekalan. Moga apa yang kita dengarkan hari ini memberikan kita kesedaran dan juga menjadikan apa yang kita dengar hari ini intipatinya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan baik saudara, kembali semula bersama di Melaka FM, dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Nana yang akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya sejak jam 10 pagi tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.
3: Tekan frekuensi anda di 102.3.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا